ما الراب شويجي قولو واخا بقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو راه خديت بري ابولو رابيت كلاس سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزلت ماريويل دوسلو اكستريميت.